الدائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العالية الرفيعة وابعد سواد من محيا.